العدل مني. اجي موزع الحروف عالطار والسلوك. ايه موزيك الداري اليوم في سيكي كارتون.